0: كبير ديالي هادية شكون يعرفني نشطع بعربي
1: من ولا
0: أهلي يا الله
1: أغمي تندوتر